الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خلينا احبك راح احبك حب اه يما الحب